أكبر هنجي تومي أكلة منا بهاي أمي بي سيا فيلمات لي شان هنجا وزان باس تاير ولا هنجا هي بولش لي أكبر نو بي زالا بوليوود سانجيت سفر كاري بريد جبا جو إغلان ويسو بروبر سات ورا 20 منتاجير تومي أكو باكرا واد كوكني براديشي خبرو.